0: Mutante com a Morcegão FM.
1: ما غنيت خالد
2: صاير بدل بدل اه روح الخالد.